0: العطلة اللي خلينا الشابه لنو هي اولى تجاربها التمثيليه بمسلسل برنس. للا فضه ازيك؟
1: للا فضه
0: للا فضه.